قلت الخيبة الجديد اخ شبرت لي اقلبي لعلام لعلام واشكاح اخ نتسلتت بمتي بلي ما تسكون اتلاخ بيش ارض قطي بخي عد يومي احرون